زمين توي بوزو كلامي عبد الله حد نادم فنكار اس وجي كمار ملا تي تين ساتي ولي بوم بوزو كلامي آدكار فنكار شي قيصر نظامي تو شاهي ممتاز.